اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

Lirmi Busumna, Vezisila Washwatch, Allah Dala, Shesila or Anjabo, but Efla Al Mu'minun, Bokola Dela Tishbol, Iman Dilinach, Degal Hillahun. Yuha Allah Dala, Imu'minach, Idegal Hilboshbol, Ushmilshbu Bilgal Desha, It Sifat Hagdosera. ويتاريخ أقر كرت على شخيل دش دوت صحح وردخوي الذين هم في صلاتهم خاشعون إذا غلخيل بش بالمؤمن نخ ملش بحون ألشي لا مزحة ديل خيرة قرش دال حست ألوش شيء ديغ ميجين شتين تي مي يلوش شيء دوق دال حست يلا دولش لا مز ديش بريشة إيش ديغ الخيل دش بحون حاتم الأسم بوخ ديل يرجرش بقش أولياء يقتعدك استخيله سوين ألا بوخ أحلامز دال حست ولا أولش أحمود أتيح إسأل تو جبت لربوخ الله أكبر أولي شي لامز دادو يخكشا شي نحلخا حجز أدولش سن سورت قوات دوشا شي كوك شكلا جوج غطان تخل تل الخيل داش دل سورتان تاي سرات سن سورت قوات دوشا اهتو آغور يلس مني يولش سن سورت قوات دوشا ارو آغور جوج غطي يولش سن سورت قوات دوشا شي بوقت إيحا سيوش خلدش دل ملك الموت دو أولي سرط واتدوشة ديل إلش عليه الصلاة والسلام سلام زي أولي شو أولي سرط واتدوشة تسول ديها شائي ديش خلدش دل لامز تحر لامز ديش وشا إلام دين ويش ليرو شوشا قيتها لامز دي دوش

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد